0: jeune, jeune, dans cette jungle dingue en criant.
1: Radio Albi Jazz, مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو 95.404.2 FM خليكم معنا في راديو Albi Jazz.